الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Дели салам ашалкан хетам гал басулушнахан массана эфир аймурит эло передач передажда ошу ахмедов анзор дар босила халда куран чан аузу биллахи мина шайтан ар-раджим ва заккир фа инна зикрата нафаул муъминин хиехан бия бакала хиех меха иман долж болшнага пайди уэт дала оши пайдан халдаштрум хагадер ситахник башар долвая дала шариз оч волхумна буктуш ген дол шарих долвая хоме бусу бежери жери وين هنت أدوش الله شتلا ترح زل حجة أوش بالبطبو هنت وين شيء شو عشق بوش بالبط زل قعدة أوش بالبطبو زل حجة بطبو بطبو هون قالتها إذا شيء شو حج دوخش بالبطبو إذا زل حجة أوش بالبط دا القرآن شو ها حقن بوش بالا أشهر الحرم قال دوش بتنا شخ بطبو إذا بقبتخ شيء شو ظلم درا تمش برا هم ديخ كان دولش إذا الحجة أوش بالبطة شيء نتوحى دز دين وش دولش شيء حقها

A Peygamber aleyhissalatu vesselam qasdan hadisda lina ugar duqayishlish amal shil diyanush du el haram butbut bu izul hijja. Izul hijja olsh bolsh bolu butta shiyini chuha arafat olsh dol dedolsh bolu butt bu izi. Izul hijja olsh bolu butta shiyini chuha gurban diyanush dolsh bolu butt bu izi. Ayya huq zul hijja batta ha duqqu wasamu yeyye shumsh du nislush. Ша бетнеш багар барьяха шейтол бут бу зул хиджа бут. Зул хиджа бут табель шел тахт эбош бу бут мухаррам шер халхар бут бу. Хинз вайна масих дадель ша зул хиджа ош бу ла бут и коша бу вайна муфтияте ха билгал дейр ду, билгал халхар де мацол ниг ду. Вайя тахана да ла мукла ха самуа яйти та идиян ва ша тэкач. Оршат дедалах, шинри дедалах, лек ирин дедалах, иштуэна муфтияту билгал диндаш диянашкаха и болур буиза, дас хочхил чан вэйн хуурду, изул хиджи битнаша. Далах вэйн ха дезер куду. Масалан, уггар халхар нега, мухаррам, зул хиджа, зул каада и кобут, до раджаб ош болбут, и бибут, ашхурул хуру мэхбу. Дал Коран чах ши хаках, фала тазлиму фихинна анфуса кум эл, аччуах зулмаш мадиялуш эл. Хобет нешкаха, хатта ла бусул дина дали дюйн да, Коран дваса дюйсан, Пайамар алейсалату ва салам Маккаха, низам дахват дали дюйна, хар бет нешта бяхкан чинат, эмш сауца беш, оуши чирш сауца еш, цара лирам беш хилла. Ишта хагин дол чарях бу, зул хиджа ош бол бут. سولت احا وما قالرا شرط احر بوت بو اذا شين شو حا پیغمبر عليه الصلاة والسلام ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر تحلت عن دين وشيخاء دين وشمداتا دالنا شين شو عمل دقيشة هو دين وشل الا حقين دول شارخ دو اي العشر ذو الحجة ذو الحجة بيتا حلخرا اتدئل زول حجة بيتا حالها رأيت دي اتشوع يشل يشل عمل يلا دوخ عمل يش ما يحجي قال اخ صحابة شا تيت بويلا خطن هون دي قال شا اتزامن قاحا پایمر عليه الصلاة والسلام حيغ مش بيشا اقرج او دوچ در كوخل غاز وات خلق غاز وات وين مخا ارات وان بو ارا ويلا مست وساني بيش غاز واتي وان خلوش وستا قا لزوا ميجي يو ميجي يوق وي اي غازواتي حا خزني احسن قيرن بوق ادمنا او قرش او قيرش خلصت لهم اتوان بوق دلاح اشتوتر بيش بك هغل يلس بني خيرشون يلس بني خيرشون دا لا حق صوت دي دشون بوخشا پايدن دو وي تيگ دغر استمي دغر تيگ اتوان بار وي نولر خلاح بوخشا اش دويت شلشا اشتوتر بولي خیره رم ده بولی شد وام بهش خلله تا سندره تیره قیت محا اگرچ او دز دیگ غاز وقت خلله ول ما بل مسوق این وش گچ دیش رو خود قیت تگ شفاعت دیش وش خیر و غاز و تعبیل چند ای لات و خوش ده تا گچ دیش میه بخش ده اما اسیل شی سندره تیر شکیر تها اگر دز دیگ غاز وقت دال دیره هر حدیث حدالین چینه ها پیمر صحابش تخت بولق دل دقیش عمل دين وش مدات هو دين وش الله إلا هو زول حجة بتحلغر دين وش حقي تشينا ها تار خط الخوات نق ولا جهاد في سبيل الله غاز وتحقا هي قردات هاي ديل إيرش عليه الصلاة والسلام أس دين وش كاح عيش عمل الله دز إيرش بايمر جواب مود الله وما سارة أولي ديشتو ولا جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع بذلك من شيء غاز وتحقارا والقحي قر مدات حونا أوت إت دينا يش العمل عبادة اللي دزا تحق ونه ووتر قال شي ديغ ثاني غاز وتي وانا إذا شي ديحني غاز وتي حجنته أوتا شنخ تعهما تعات دينا أي غاز وتي عطو ديح دول ديحني إيشا إيشا ديل دو عنو حوزين دو إستيقاح داقل غن إبواخ إت قوناخ شان خليح إي قوناخ وزو وشت غاز وطن وغن وإنيق وات يا غاز وطن أخش حجنيق وات هو دينوشك عمل عبادة دش لا بوق بوه بش ألق يا ربنا وزن ده مدوقم دو أولي وول ويلش أخ ويقع مسار قع ديلا مات دو إدينوش هو دينوش دو إش هو دو إز دينوش قع دادية زرق ألا وي مسار سمو ييش حال دوق زيقع مسار سمو ييش حال وي ما قال لرا زول حجة بوت بولو شنا وين بلقل دير دو زول حجة بوت بول بش هو حديثي حقيني قا
amalı salih elle. Dik hilyaşul amal el. Eylem nâğa bilgel herdu el satsadu. Mülhu dikum nâğ adam savdalar. Ot it diyen çoha. Mülhu dikum nâğ savdalar. Marnış qabla ayon. Marnış qoba. Quran duq diyeşir. Sağ duq dağkır. Maslahatı darıq. İnt irvalar. Payden meldu erhi yeşkil dostlu. Gergirluğun şiittir. Sonuçta gönt evağı vağarı. Hinz veya, mesela cemaat lamız hak vahşine hak dok veya, şahat şu hadindu lamıza, tayyaliyuhunu, a cemaat adindu lamıza, tıkay vurgu zeliyuhunu oli. Yal ılsım yeşkil boş olsa gı, şahat lamız sıdır, cemaat lamızda mağiyyerti, yedundaj ılsım yalli oli. İşte, kej diyen başka yolçuyla, ılsım yalli, ot diyen başka. Tündür, it de, Şeyh'de adayırma deyiş, adama aç et diyen çoğa, mellaç oğa, kahiye gört, dik amal ibadet sani, soğudu olu yer taşı. Halgarnak idu. Tüldü ya, izol hicca bette, davul verir, ya masalanna, orşad de halgardu, ala, ben bilgil dahlik, eren de halgar dedi oğlu, ben bilgil dut, hadde muhtiyat ya. Bilgil din şu deyha, halgara isde, bahde, dadayla is soğuş diyen ha, Arafat dedi. İhu dedu masal naha adiyyşdu. Şeri çoğa dolştuğlu qobayi qus eb khay diyen çoğa uggar dez dedu Arafat de. Vahiyyak maşbeş zaman çoğa vaya yüç laylatul qadr büyüsü. E laylatul qadr büyüsü şeri çoğa uggar yez büyüsü izi. İşte büyüsü şeya uggar yez laylatul qadr khilar sanna diyen o şeya uggar dez dedi Arafat dedu. İ Arafat detine hund elle do hacdek bagan bol ve busul beceri yijeri şaş hacdek zaman kaha ot hacdek kan erkan şahadu i derri gitik bagan bol hacvaya Arafat olsuş mettah gulbalar ot Arafat olsuş mettah gulbalar tinde Arafat de elle tinak i Arafat de hodunun da uggur duq adam gorsqit şol mettigi izo At Arafat diyene ha ho dünyada ha mel otigi baga ban qoşqat qıldı mil qoşqa adamı ter məsəri al şo taqyo deli dixir deli qovdur deli tovjur dərgə xidülş dəgnəş dəlxş otsi dəgul dərstol adamı borje berrigi qaydu xırş du ihramş dixkənə zudri du xırş bəxkən bat iş berrigi çək dəgul belli Uggar duqdu anış deşdol dedu izi. Uggar duqda elqa yetim beşdol dedu izi. Uggar duqda elqa yetim uahbuşdol dedu izi. Uggar duq jüyüşit ama haqil boş boş. Na jüyüşit ala hala boğuşdol dedu izi. Tündere Arafat de huduqa adiyyşdu. İmmatduqa adiyyşdu. Ot Zulhicce betçuhdu izi. Ot Arafat diyene ha hajit bağın boş boş. Na hajduakş boşana marqobarda tər. At Arafat diyene am haj duyakşu ot tah bolş bol nakhana masana ot diyene marqa bara çahdin sunnat şah sunnatı du hundu iz elçe masalan Peygamber aleyhissalatu vesselam ahtasibu ala Allah an yukaffira sana leti qablahu ve sana leti ba'dahu şahad vakdu at Arafat diyene adala şin şerik enuaş geç deri elle halat adagan şanat edoğuşdur şerena el ot han diyene marqa bir Tündere veya Arafat de hude duğuş. At Arafat diyene marh kabaçı hukkul yalluru el payamara deysen hadis dol şinşer qinvaş geç deş. At Arafat diyene doğu haciz aboş bol ve busul beceri yijiri beri geşikik hala ebanı saat çıka duanaş deş buyuş. Teyir duanaş o baldar iş deli büyüş. Ve lazmi melkıl dostul huma haqa adeş. Ve nokçi qam busul dünyan çoğa qam ve nokçi çoğu ve haq melluşul dostuluma ve diğe melkıl dostuluma ve haqa adeşe qahiyye gidiş dedu izul hicabette Arafat de izi issoğul dedu izi. İssoğul dedi hadi el çült ya ha adzul hicabette. Qidad adı oluş gurban diyen başladı. Gurban diyen. Gurba ve maha ara busul dünya ha. Deş ibadet ya ibadet du. Hazneye sanç o samuyiye şuma du. Dar İbrahim payamara züyüşe şeykantan urs haka el. İbrahim payamara surt daha huvattin. Dara ot bilgaha yasman şur kabalina ik el hara vokş. İd hadu ol del dolu. Gurban urs hakara id duk ibadet du izan. Tindere izan huzul hicca bet çuhdu. Halkar kode. Di o dina malbuzlama sanhillas ve mazabah. Ot belgan hazneye sanç o samuyayış. Jimmaşi etto bolçu gurb tsedüyüş ataviyiş. Az gurb diyerek samuqa adoğuş, az ibadet yak. Xil diyiş du, busulç neyek, praznik du.
ши праздник до бусурш не кал динех динех праздник до иза и гурба ши хакаха ламаз долш ши хакаха ибадат долш ши хакаха лардич дике дези долш хумш долш мар дастар عيد гурбан عيد ал чундера вайя массара خزنيه سنچوخ سمو جييش بوت بو هرزول حج بوتشا چنده چن حقا اشتغحا ويا دوزيش ديكر دو الخيش دلوما حق دو ويا دال مقلحا چن سمو ييري ويا دال مقلحا ازو الحج بتحلخر دين وشكاح عمل عبادة سودو الغيشقاح وقر دو ويا دال مقلح عرفات دينا سمو ييري ويا دال مقلحا تحت دوش دوش الغربسنا سمو ييري ويا حوم مصر بجري جري ستحفر داشن ليلة وخان شقيا لشو عدك والمارش عال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام فإني أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله تعالى فاتقوه واطيعوه لعلكم تفلحون في الدنيا والآخرة هل يرمي هيسا بوسو الدين وجري أقر دحر سيدي غيداشت أخشق وسيا تقسى ألا ديلا قيرت ألا دال متأخلت وي ألا ديلا قيرش خلا وي ألا دال متأخلت ديقل خلت شارخ دقوي دال سارة دول قوي سيلا وج ألا دال بوشي سيلا دولش قران شعب بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بو الله دال هاي إيمان دل النخ شو الله ديلا قيريل اش أوليل نيس خلدول بق خلدول ديك خلدول دواش أوليل اش بو الله دال ويك وينيس خلدول بق خلدول ديك خلدول دواش أور شوي خلاح دال شو عمر شتوي يريشون دال شو قنواش نجاش دي دوشون مل ولا الله دانا شون ألشنا متأخر لقى بقلا بقل بول طولا بيقنا بوق الله دال قيش أش كعبو الله دال والفجر وليال عشر عيرانس دوي بوشا بو الله دال إث بيسانس دوي بوشا بو الله دال ابن عباس هو اشتقب قبل بقير علمنا بوخ الله دال شيز دوي بين خلال إث بيسا ذو الحجة بيت حلخر إتبيسيحون إزبوغ ابن عباس ودو زهل رئيس خليلسون بيمر عليه الصلاة والسلام إيل رئال ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه تا عمل ميات الله دان جرغات إحجو يزي يولوش شينشو عمل ير إحجو دزي دولوش هر ذو الحجة بيت حلخر إتي نحسن تا دين واش مداس بوغ اول شو ايلر بوخ ولا الجهاد وايدل الش دين لو غاز وترداس يال ولا الجهاد وغاز وترمداس الا رجل خرج يقاتل بنفسه وماله فلم يرجع بشيء تقوى نغوترك شيديا شباغم يات ازغاز وتدعو غنا شباغم يشاء ازغاز وتلحس وسق عقل هر نسلوش يقو نغچودين دول غاز وت نزدو دل قصا عمل ما يا سوق ذو الحجه بتا حلغ الاتين احسن يزي يولش قصا

0: عمل مياس بوخ هل يرمي سبوس البجري الله دا له ويبين قنخية بوخ شريق أحا دز دي نواشتاخ كتروين أز دز دي نواشكاها ويعمل عبادة ترع ويصو دولوش أز يز خيش ساني ويبايدا يوش إرسي ويق ملوعون إلشا أز يز خيش ساني بايد يوش خلقوخ قد عدول دي نواش سن إحاسة دولوش إدز دي نواش از دین و شان پید یوش خویق ایوخ ایر سیوگ دیگر خلاق دل آشاد یو قایز این ال یخ که این ال یز خیلی شایوخ این زوید ادو اشتلو زول حجت پید حلخر ایت ایت دو ازا پایمر و علیه صلاة و سلام ها دنیا انتو اح شاد یو قایز دو اشتل دین و شا او گر دز دین و اشتو اش ایلا پایمر و شا تیش دل دین خلدل اشتا وی پایمر و علیه صلاة و سلام سوتور دی نقوی از دین و اشکاها دیک عمل یاری احسو دول ایل سوتور دی نقوی بقدرش الله دال دوی بنق از دین و شانه ی الله دال دوی بارز ات عم قاش می خدر قوینا سون سیلال سون دزال میل دخ دوین خ هند علش سیل عولش الله دال دوی مسبو شنگر گه سیل عدولش همانسی بیه تاق سیل آخرش دز دین وش زل حجت به حلقه ات دز خلش اش تو وی گر لیوش تکود عن علش ات دین وش که عمل عبادت تری حسود دلار ی دین وش خز دیکت ال اثر، از دین وش سانی وی پید اثر ادو قیگر سولیوش دک. ابن عمر دل رئیس خلیلشون عمر نه چون انتان عبدالله هن صدیق پیامبر علیه سلامت و سلام ایل ال. ما من ایام اعظم عند الله ولا احب الیه من العمل فيهن من هذه الايام العشر فأكسروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد دين وش عصا دين وش مدرس بو پیامبر عليه الصلاة والسلام الله دان جرجات إحش أو دزي دولش الله دان شين شو عمري أز دين وش كه عملي أرت إحش أو الله دان ديزا ديزاش حر زل حجة بيت تدوش طلوان زل حجة بيت حلهر إتسن تاق دين وش مدرس أخ پیامبر عليه الصلاة والسلام وين حيهر داش وين سطر داش ويك بوخ إش دقو بوخيل أز دين وش كه لا إله إلا الله دقو بوغيلش الله أكبر دقو بوغيلش الحمد لله دقو بوغيلش بوغ بيمر عليه الصلاة والسلام ويك إذا دين واش إشخل شوين إدوش تيك إيوي دز دين واش إمو لاس ديز هون إلش قدول دول قدول دز دين واش سنة بقخل دول دخل دول تنخل دول توب درس إلاس ديز قويش هون إلش إتوب دريح بوسوب تک دیگر لیوشنگه. ایتوب در سیبی بوسوب تک داخل آخر دنیا ارسی خورشته تون. سیل عوض الله دار باشی سیل عدولش قرآن چه؟ و توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هی مؤمن نه هی بوسوب نه. اش مسیر الله دیل توب دیل دیل دوار زیل شو با الله دار ویک. دیگر خودش با الله دار. دیگر خلچار دویل قوی. اشتا دز دین وشت امول است یز هن وی الچ. بقیل وایل انسانی حق دین وش که آلسم قحیه گر دخشا. حق دین وش که دل آلسم دخیه ور وخشا. حق دین وش که هم دیگر میجر انسانی عمل عبادت تری عصوی رخشا. یلا ات وایل انسانی تلا سیز قوی دین وش. دل بورش سیل عبدالش قرآن شو. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين تخدوح تحق أي حاجة نخلش عمل يجنش عمل عبادة تنش بو الله دال أو تخنيقش تي نسب بني نسب ير مبوش يلس مني بكش بول نيقش تي نسب بني نسب ير مبوش بقل الله دال ديك عمل يشخل بولش ناسان سحنو بوق الله دال شا اشتا دز دين واشت امو لاس يزعون ويالش دان عیس خلار گین دولار سلاس یز خوی دین وش. الله دان میت آخرلر دان عمل عبادت تر و الله دان گرگ یوگری تر ره اش عیس لو الله دان گین وقها. آدم الله دیل قن خیت مدول قزات شو لاتین خلدل سقب حندلش. نگه سن وی الله دیل قن خیت می ستویش وی دل عدال وی گشتری ستویش تلاح. آدز دین وش که اش تقیل خیش که الله دان عیس خلرخ عیس لیچو ایگرخ لرلوش خلیز خویلیر میسه بوسو بجری Алирме сабусут бежи, где здесь вашкаха? Ой, ич, езил шаламал шаюхун. Асияму мархабар. И мархабар дазал мял доктухун эльч, мял дез ибадатухун эльч. Эстинок дин вашкахабара, мял дез духун эльч. Поймал Рубу, алейсалату вассалам. Ман сама йоман фи сабили Аллахи, баад Аллаху байнаху ва байнан нари сабиина харифан. Мил валах. Дейл наука, дейл дюх. Самар кэбн хиллаг. Фарза дэц из дик. Суннат марх дук из кэбн хиллаг. Мил валах бу паймару алейхи салату вассалам. Алла дал сунни жужахтини юк метиг мел гейн вак хун элч. Хусла иччара нягбаллал отсул гейн вак бук из паймару алейхи салату вассалам жужахтинах. Ох, дезден вашка марх кэбч. Мел дезл яха, мел дук киду элхи чо. Лир меса бусул бежли марх кэбар. Нагахсан. Аллах дал хайету бах, азул хиджат бет, халхардин ваш, дедиши марха бардал хайету бах, идик тухун, ниамат тухун и делер, делер беркат тухун из, дал хунин камер шо юхун из. Дага хсан ханиссала и дериги марнышкаб, цадешкаб на кобил ах, ворх марх, ябхимар, яку марх, ясха кобш, вацахо и арафатте, зул хиджат бет, иссоде, каб на кобил ай марх. Хунд ялча исоде арафатте имар кабар кеш денош камар кайб чулла эстин шедезл дош мардухонез имар кабар здал тадан долу эдор долу шин шаран кинваш гечтеш дез мардухонез паймар бо алейхи салату вассалам сауму йоуми арафата ахтасибу аля аллахи ан юкаффира ас-саната аллати каблаху ва ас-саната аллати бадаху арафаттин амар кабар ша дели двагду шукша алла дал сул халхар шаран эдордо шаран шин шаран кинваш гештери двагду шукша бо паймару алейхи салату вассалам отсул дезмарду киз и арафате зул хиджат бет исогде мар кабар ишта хогдин вашка ва ич язел шал амал шаюхун дел дук хигор ла илах илла аллах ва дук бош хилар الحمد لله دق بوش خلال الله أكبر بوش ديل دقوي وزور يزعمل شيوعون إز بايمر بو عليه الصلاة والسلام ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر دين وشتا دين وشمدات الله دان جرقات إحج أو دزي دولش شين شوح عمل ير الله دان إحج أو دقو ديزش Озул хиджат бет халхар иттесен цаақи цаа ишдез дейін вашмадат. Бо паймару алейхи салату вассалам. Фа аксиру фи хинна минат тахлили ват такбири ват тахмиди. Бо паймару алейхи салату вассалам. Иш дуку боғил. Оз дейін вашках. Ла илах илла Аллах дуку боғил иш. Алхамду лилла дуку боғил иш. Аллаху акбар дуку боғил иш. Бо паймару алейхи салату вассалам. Ишта о дейін вашках. Ич езел шел амал шел амал юхун саадалар сааглуш хилар мискшне хиешне ходогу хаш хилар паймар бо алейхи салату вассалам асаи аля аль-армалати валь-мискини кас-саим аль-каим бисин аш бол зудри ше циндай дакылхин чуда напгат напгат дуч ишт мискшне цер улкио хаш خلاش بو پیمرو علیه سلامت و سلام اش مل بزبون مل یوق یال یوحون پیمرو علیه سلامت و سلام بیلگل دینه اون علشه دینه مرخوب سن بیسین عمل عبادت تیش بول سنه اتصل یوق یال یوش عمل عبادت توحون از میسک نه ایش نه بیسینش عش بول زودری سیر ولقی حاش خیلر بو پیمرو علیه سلامت و سلام و زی سیل عوض الله داله ات ادوشل یزخن دال بركتي يؤلتي القوين وزي سيلا وج الله دالة ودين وشكا عمل عبادة تريع صودول دال إيمان توفيق ليلوين دال شاريز وشو العمل يرتع دال صودو خيلوين وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم
1: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
0: إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا

هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم وإياي أولًا بتقوى الله تعالى، فاتقوه وأطيعوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين محسنون. عباد الله، اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

0: دال شین گرگاها یزین خن شو دال شین گرگا یزین متک شو دال شین گرگاها دزدین ادم دو دال یزین خن شک خنیو هن علش دال شیسیل عدل قرآن چو عدوی بینه عیر خنات صلت عدل دوی بینه ایت بیسنس علم نخوب هن علش دال دوی بینیلو ایت بیسه إذا ذو الحجة بيتا حال خردول إتدو البلغل ديخنا وزي سيلا أولش ديالا أس ديانوش قاتش دويلوي وزي سيلا أولش ديالا أس ديانوش قاها يزين عملين چارخ يزين ياليل چارخ دويلوي ديال يوش نبوخ شي حديثة صلى الله عليه وسلم دنيا انشعب اوانخ چوننا قو دوحتا غو بوخ سا دوحتا چون ديوز البوغن شلا دوحتا چون ديخني دون قو الله وال دوحتا غا سونا عمل يحون بوخ عمل دائما از قوانق چونس يسر يلوش يبوخ وقشين دوحتار چونك حيشة عمل دائما قوانق چونس يسر والدوحتاغو بوخ سون دير ديل إياشنا ألا اوغر أدم وكزيك تيدوات أيغو شيغا إذا قوالا والدوحتاغو ألا ديل إياشنا عليه الصلاة والسلام ويت أدواش دول زول حجة بيت حلغر إت ديان نخلات سبوخ ديل إياشنا بخاري حديثة دنيا انشو عدول دقية ديانوش كح ستغو ينيو العمل اوز ات ديان شو عينيو العمل اوز دول ديل چه دل اوغر ديك دوكو يزنيو العمل يو ألا أحبو إلى الله بوكودو دل اوغر دوكو يزنيو العمل يو ألا هون ايل چه اوز زل حجة بيت حالغر ات ديان شو ها عرفات ديدو عرفات دي شيه شو عمال حقيش دول ديانو شو قير اوغر ديزو ديدو ال بلغل ديقنا دو تول سو ناقا اوز ات ديان شو ها غربان دو وزي سيلا ولش ديالا تو ديانوش كا يزين عمليين چاريخ اوز ديانوش كا يزين ياليل چاريخ دويل وي
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.